0: نخدم من سجل.
1: وليكم من كل شان دعوة ندوبلهم بسبات. People of the world, this is a good news. You could never refuse because the stuff are really yours.